الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أركوي فونا وبا أشياء صلاة فونا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أركوي فونا كتوم إتو إلا تو أجيبا الأسئلة تو والأجيبا لربنا فانتي تو دوك ناي. الحمد لله رب العالمين. شيخ يعقوب أبو عبد الله أركوي فونا بمحمد تجنشي إتو أركوي فونا تجنشي بواي إتو نا. Ala taala ke be shi maluri tu ama gba ibere dawon won ibere baba subhanahu wa taala ko ma sha je ki ti a fe sire ina ko je ko ba anu olohun ba pade abdul hakim

التي موجزات من الخير. إلى الأشياء الكبرى إن شاء الله حاجة نمرة سيرفيسز إلى الأشياء الكبرى جزاكم الله خيرا. على حاج عمل نجيب الدين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. فاتمو تمام كويسيوناني بإذن الله. أنا بقى ميجي جوني 0813-237-7749 tabi 0706-316-1916 0706-316-1916 0706-316-1916 0813-237-7749 بسم الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. نعم. نعم. I took a bit of going. Oh, you said, but oh, we share back on you. Well, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. 0706-316-1916 0706-316-1916

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في من شاء ويا بقوم بس واحد هذا الحين قريب كبير شاعر عامل إنسا كونكو بابا وسمو مانيا ده واتن بيكن الله يعلم سنن ده عبد الله ماما عبد الله كاكا ده ما أجي ده ماما عائشة ده صور عندك عند الأمة ده في كتير نجدا هنا بس واحد هنا بعد بس واحد بس سنيرا غير معمول وكيرا هنا غير ساري ما تاتي زيارو mai okada da Abdullahi Urugu mai okada Harima mai shinkafa da Musa shugaban Hausawa Allah uke ni ne na kuma la Ali Aukira da fatan kowa da kowan ku shi na cikin koshin lafiya ina garjima uke ga baki daya sai an gina kuma sha Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع أرجيران من جيرانا زمنتا أويا يا حقل يا ينين تكير دكاسون چي أكو معقول دبكا چي فاتن كوا شنا لابيا أين أنيك عجبون غيسوا تزوغا أحمد إيسا كوكو دا سورن چي أموني حنبالي فكا سيكو شعب ماني سي بنتو سيكو ما إبراهيم سوجا دا دكان لوكا چي uwa musulmi, ina fatan alkhairi ga dukkanin mutanen gidan nan da yake mafi yawancin su ban san su ba. Daga naku Zakariya Ugu da Fakka, nagode sai anjima.

جعفر بن عليهما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدفو الله وبعلا تتنشني وفو الله تتبع ديني ريكوتو إتوى إتوى تفسير القرآن إذا تعتمع بدي عمنا وفضلة الشيخ دكتور شرابين بدي روجي وإن شاء الله يفو أنك رولو با القرآن الكريم بات ما تسواجو ني أشاء ليتني تاو بغدادي وإن يفو أنك سورة بقرة القرآن أوري كجي وإن شاء الله يفو ألو بات ما تسواجو ني عليني بكي أجيوجو بات تفرى باللاتي بو ألاي إلي تيو ما شفو أنك أشاء ليتني بالا كنت بو مبا وقلو أمو Kalau bapa anda sorry, ni ada ni. Ati najis benda al-kayama. Bujua, kalau dia kira bayar itu mili. Mana ni macam muda? Tuh sheni bawa orang itu ni dia fese. Ima ni ada ni. Ini cukup ni pala mili semua. Adalah bapa kita bawa bawa orang. Kalau orang itu mali ni ni sheni bawa bapa. Kalau kamu fikir ni, ada ni. Ati najis benda al-kayama. Baik, dia kira darah puma sekwa. Fadila chama yesi wa adola bala kutuhu mba wana wala wa ureti ya maa hini mwini nishuwa wala bai kwa mkulu fiduwa maa yendi ati yojo mbili ya ala kayama mbai ezekia darapo mao shek wa fadila chishek doktor shabdi dariba waji yati matesuaju mita tesiri lukuhan kwa nchapta tu wala kafado mishkuwa ya shek

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في الآية 98 عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في 98 بعد 100 سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله عند البعض الحرام وذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين إلى لدى من آية تنبع من سورة البقرة عند الليل يعني ليس عليكم السيئس لما أن تبتغوا فضلا من ربكم Maybe pick a more a jiloka, not a doluani, when you see the color catasico hedge. For either a fortum in a ten for Kurulaha in the Meshari Haram. Mutarina, Mutati, a bass.

دي التي عرف تبسا دي التي عرف تبسي مزدلفة يا ما سنتي الله نبي أي أقل سفا الله لي تجاب ومزدلة والقروب كما هداكم اسمانتي لي بدبي في فيما لا تفهم لنا لي تجاب ومزدلفة والقروب كما هداكم اسمانتي لي بدبي في فيما لا تفهم لنا

ana man fi owó máa ma sí àtàwọn nǹkan tó bá pàtàkì fún wa. Wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lábi àwọn náà darapọ̀ mẹ́ni tí ń ṣe tawaf nígbà tí wọ́n ṣe tawaf nígbà tí abẹ́fẹ́lẹ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀daràn. Tó bá ti wá rí tí ikùn wọn yọ síwájú lábẹ́ aṣọ ihram wọ́n ti kọ́ iṣẹ́ aburú yìí wọ́n máa dọ́ba ẹni ọ̀nà tí wọ́n fi gé àpò eléyìí tó dè mọ́nú yìí ẹni ọ̀nà tí wọ́n fi gé tó ṣe pé àpò yìí ẹni tó bá wà nínú rẹ̀ yọ́ dáalẹ̀ wọ́n sì mọ bí wọ́n ti ṣe kó ọ̀nà tó ṣe pé ẹ̀sìn ó ti mú kí ọkàn tiẹ̀ ó má sì ní di pé ó ṣe é ṣe lẹ́yìn kan wà kọjá ní láabi ojú òun sọ́nà láti ṣe náà ní kó jà lólè ilé òní fọkàn síbẹ̀ wọ́n sì jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lówó nu nídi kaaba aláìrọ̀dọ́nà ọláìka ẹ̀nọ́hùn mẹ́bẹ̀ọ́rọ̀fẹ́rò lẹ́yìn ọ̀mìnà ọ̀dẹ́yìn yẹ́wò máa yẹ kó nù náà sọlẹ̀ rọ́bìlà ààrẹ ní. Ṣé àwọn tí ń hu wa láabi yìí àtàwọn ẹni tó fi wà jọ wọ́n tí wọ́n mọ̀ ní yípa gbé wọn dìde wọn mọ̀ dájú pá gbá wọn dìde ní ọjọ́ ńlá ẹjọ́ tí àwọn èèyàn dìde fún ọ̀lọ́ olúwa gbogbo àgbà ńlá yìí olúwa dákun lórí ní kó jẹ́ káwọ́ orí o mẹ́jẹ̀ kó ju wọ́n ríbi. Ẹlòmíì nígbà tí wọ́n sọ aṣọ ihram tó sọ mọ́dì tó lò ní lọ́dì wọ́n á ní mọ̀ nígbà mí pé ọbẹ̀ lọ́jẹ́ tí mo rẹ̀ fi yọ́ ta wọ́n lè máa wòó pé àpò owó tó fowó rẹ̀ pamẹ́ sí iná ọ̀rọ̀ lọ́ mọ́kùn àmọ́ tó ṣe pásọ ihram rẹ̀ là ń rí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fàbẹ fẹ́lẹ́ wọ́n ti fi gbé aṣọ ihram rẹ̀ lómi ìmánú rẹ̀ lórí òpin lọ́wọ́ àbẹ̀ lárísì kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá bá sọ́tọ́kìyàn jalè nílé sọ́tọ́kìyàn jalè lóko lámbọ̀sibọ́sí nídi kaaba àlẹ́ kan sí aláìrọ̀dọ́nà ọláìkà ẹ̀nọ́hùn mọ̀bẹ̀ ọ̀fẹ́ọ̀ lèyẹ́ òmìnà ọ̀dẹ́yìn lọ́hùn mayakó òmìn náà sọ̀rọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ àlẹ́yìn táwọn ọ̀yẹ́ ọ̀mọ̀ àdájú ní ká gbá wọn dìde ní ọjọ́ ńlá ọjọ́ tí gbogbo èèyàn dìde fúnra gbogbo àgbà ńlá yìí ẹjẹ́ ká bẹ̀rù ọ̀wà ẹjẹ́ ká rántí pé àṣepamọ́ ni gbogbo ntáàsì o àṣegbékànṣe gbogbo ntá gbélé ayé ṣe ń dáadáa àti ìdàkejì gbogbo ọ̀nà lílé ó ṣe ṣòro fún wa nípa rẹ̀ olúwa ni lẹ́yìnṣẹ́ àríkùn jùlọ ahùn àǹtẹ̀gbẹ̀tẹ̀wò fọ́bùlà mọ̀rọ̀ píkọ̀ gbogbo ilé ọ̀nà fi hàn wá bó ti ṣe jẹ́ pé ẹ̀sìn islam kò fara mọ́ ìmọ́lẹ́ islam kò fara mọ́ òròjú islam ò sì fara mọ́ ká máa ṣe bára káwọn máa sọ pé bẹ́yìn bá ti ní ọba dúpáwà náà nì rírí ti ní òun náà ní rírí tiwa rárá oníkálukú kó mójútó sẹ́tì ẹ̀ àtẹ́lọ́wọ́ ẹni tẹ́yìn jẹ ìgbópa rẹ ẹlẹ́nìyẹ kan rẹ apá rẹ lára rẹ torí ẹ àìkòsí lápá ìlàdóhùn ọdúnmọ́sẹ̀ tiẹ járamátiẹ látara rẹ dànù gbogbo ohun tó lúwa kádàrà fún kálukú nígbà tó bá gbìyànjú yóò rí olúwa fi hàn wá ní lásìkò tẹ́ sí ṣe hajj wọ́n rí pé ta bá lọ ṣe hajj ó lè pé àwọn míì ó jẹ́ pé wọ́n á tètè dé wọ́n fi ṣe wọ́n lẹ̀ ní wọ́n ṣe gbogbo ọ̀nà tó lọ ń gbà wọ́n gbà wọ́n fi gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ ṣèjọ́sìn islam tún gbà ní lásìkò tẹ́ lọ ṣèjọ́sìn bẹ́ẹ̀ tún mójútó káràkátà kí ló tún fẹ́ wọ́n fẹ́ pẹ́ pé gbogbo ṣe alápọ̀nlé gbogbo sẹ́tì ọ̀nà bu ìtọ́ àwọn sẹ́tì òní tábùkù rẹ ìyá ni kò mójútó ọ̀nà ti ṣe hajj ìgbàláyé wà fún ọkọ̀ ṣe káràkátà ṣé nílé nílò ní òní ní òní wọn ti mójútó sẹ́ gbọ́ntọ́lú wa tún sọ onífàgídà kóbi ẹ̀tọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀tù fàǹtẹ́ṣẹ̀rọ̀ òfin ọ̀rọ̀ ọ̀bẹ̀tẹ́kùn omi ìfọ́gbìlẹ̀ ìlà wọn kó wọ́n kẹfì rọ làálùyẹ́kùn tẹ̀fẹ̀hó tó bá ti parí sọ̀rọ̀ ẹ̀tù jùmọ̀ ẹ̀fọ́ kálukú ìpẹ́ ẹ̀gbọ́n lọ́gbọ́n sínú mọ́ṣáláṣí o.
قلب قفك ادعو سيلا وعواني واجلاء الله وني تلقى توقف على سيدي سير وني سيوقف على سيدي سير وني سيوقف على سيدي سير تريد سلام الله تريد أباتي واقبي أجو جمع تاقبي لجو أبي تأبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسفيها كما أعبى بيسيواله تريد أجو باجو جو جمع كارا أجو بيسيواله إسلام فك سيسا فك قدوما سيئ وقل أعمالي صفوا كل أنا سيسا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده فإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده إن يجن تكري فلا كل رفع قدكم أجئني سواري فلقى النبي الله داود عليه السلام من سواري نتيجة سواري نتيجة تتب لك تلسي سحي ويا توفي اي كاله يقول لي سكرا كتا كلا تتو نقجو مسي ويقول لي تقوى سامة فوانبارا ويقول لي فوانبارا تلو باني سي أرين كما مو باكو مجادي كاتيرين كتا مجادي تلو يقول مو باني سبيتين يعني فإذا أفقتم من عرفات ويقول لي دارا إذا توفي دارا سورنبي إذا يكون كنساني نجا تباسا نجا تباسا دي لاتي عرفات وفي ساقجو بنا تيسي ناقا جانسي نيقا دي جو بنا القيامة تبالو سيسي حج وفي نباكا بي نهال أولي الله سيرا لسي لوري را تيبا مسلمين اللي علي دعوة اللي في يمان الله سيدي سلام مسلمين يجي I don't know what to do. الله أكبر مسلمي طا تنتقى كري ساني يوكو جمعوا طا اسمو دودو ونعتين سمو كري الله في بيطاوة لاتي عرفات واسمز دليفة وفي ويسي ساني ونعتي ونعتي با سدي تتودي ونعتي با تودي بيكون مطيع تتودي سي مزدليفة الله أكبر ومن يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف جوجو إذا تي لات عرفات تي واس مزدلفة أنا كنت أقول له لنا أقول له سي عرفات لات منا إذا تعباني واجو أنا مزدلفة لات مزدلفة عرفات لوكا ونتما قالي ديو عرفات تي أكوني عرفة مزدلفة تابا قدتا جنب لنا إبوالا لولالي إجو عرفة بتابا قدلا تا جنب إبوالا قدلو نين جاتون باغو من عرفات تبات هذه مزدلفة إبوالا لاشو أسي ديكي قد على الله أجي تتكى أفا تلو بيك لامو إكو يوم يوليدينو أنكو يوليدينو يوليدينو بيكي أفتا أرسو سي لدان ساسا ملد بياو أنتي أبا لامي أتنتي ألامي بيكي فالكو وصنا ميت أبا قري صلاة المغرب أتي صلاة العشاء أتي صلاة المغرب إكو يوليدي تدا بيا وان لي أبا ولادي قطع متان أنا أسي صلاة العشاء أسي أنه أتا بيجي أكرمكم الله ميدا كي أبا كيا كي دمزد لفا إباي ويالي دا ميدا
Allah Ta'ala said ta jai ke ya tabayya ni arafat that today Muzdalifah تذكر الله عند المشعر الحرام فما سنت يا الله فما سنت يا الله

جوار وطرا فرج ما رفعت تطالي الله مكتري قبقى قبقى أرابني لليق أي بقى قجاي تسكو جندو ومن دينا تافق من عرفة يعني فإذا عفقت من عرفات عرفة عند أي قنت سياسي اللي تجي حلال وهو نيو دي حرام أي تاسي تنساسي تنو عنينا حرام وماني مزدلفة وهو نيا يابو طب تنتي بي عرفات ودي حرام لوا ودي أنو على إلي أبو لوا شو بسيكا سيكا ونجدني حج أني تبا كنا لا تدولوني عرفة وهي تنقصي حجيو الدين الدنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف من الحديث اللي تعالى الإمام الترمذي أتي النسائي أتي بن ماجة وفي ذاته بما تتبرجي لك الحج عرفة عرفات حج عرفات حج يعني دور عرفة من قدام حج ليس تمسي كم فاتا فيني حج قدام عرفات نتولي كلا تاريكا دون عرفة أولا فاني كني نوسى حج واي ما تسيوا نوا يابو ما لا تنوا لديا يابو أتتنميدي جباب تولي أغدو تنميدي جباب نوسى حج واي يبا تتسينا تنميدي جباب نوسى عمر واي أولي كتي أباكي إحرام في عمر يهتي كيسي حرام إذا نيني قاد باتي لو بي إهرام وا خطوات دي